0: يا حبيبة يا فلسطين.
1: روح الروح روح الروح
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني.